0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني ما تيسر له من سورة النساء. الرحمة المهداة. تولته أم كالملائك فطرة، وجد بآفاق الكمال عليم، وأعقبه شيخ الأباطح عمه، زعيم تسامى في خطاه زعيم. هم كفلاء الخير والله فوقهم، كفيل رؤوف بالنبي رحيم. تولاه بالتربيب طفلا وحاطه، وعقد الصبا باه الجمال نظيم. فكان له منه جلال وحكمة وخلق كما قال الإله عظيم. تبارك من أولاه أشرف غاية، فليس له في العالمين قسيم. عندما نتحدث مستمعينا عن مخايل النبوة في طفولة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، نجدها كلها في سماته وحركاته وصفاته ونطقه وصمته وشكله. كانت تنبئ بأن هذا الناشئ الكريم لم يخلق إلا لأمر عظيم، وقد تعهد رب البرية هذه النفس الزكية بالتربية الإلهية ليتخلق بأخلاق الله عز وجل وينشأ على أدبه وهداه. فكان الله مؤدبه وكافله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. يتلو على مسامعنا أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة الصافات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون

أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين.

وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين.

إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكًا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر

فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ

0: وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على مسامعنا أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الصافات.
3: لم يخلقنا الله لنحزن
4: هو فقط
3: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
4: تأكد
3: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
4: يوما ما
3: ستكتشف أن حزنك حماك من النار وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
3: أثير الروح.
5: سورة عظيمة، هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة. نستمع بعد قليل إلى سورة الحج بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

0: أمليت لها
1: اللهم إني
0: وهو
1: أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: الرحمة المهداة. يصطفي الله لرحمته من يشاء، فإذا أراد أن يصطفي عبدا من عباده اختار وطنه وأمته، وانتقى عشيرته وأسرته، وطهر بيته وبيئته، ليهيئ له الشرف من كل نواحيه، ويضم له أطراف الكمال. وقد اختار الله جل وعلا لسيد المرسلين أشرف بقعة للعالمين، لتكون مشرقا لطلعته، ومدرجا لطفولته، ومسرحا لنشأته، ومرتعا لفتوته، ومبعثا لنبوته. وتلك هي مكة المكرمة التي زادها الله شرفا وكمالا وعزة وجلالا، فالله تجلى على مكة منذ الأزل فبث فيها من رحمته، وبسط عليها من حرمته، دفع عنها كيد المعتدين، ورد عنها بغي المفسدين، سمى كل مكان باسمه إلا هي، فقد سماها مكة وكناها أم القرى، ولقبها بالبلد الأمين، فبورك من وطن أنجب سيد العالمين.
1: الأذكار.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: قال عليه الصلاة والسلام:
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
0: سيد الاستغفار.
1: اللهم

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم، أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة فصلت. سبحانك اللهم سبحانك اللهم
1: سبحانك اللهم
0: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
1: كل هم
0: وأبعد عني كل غم
1: كل غم
0: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
1: صدري صدري صدري, صدري
0: وعيل معه صبري
1: صدري صدري
0: وقلت به حيلتي,
1: حيلتي, حيلتي
0: يا كاشف كل ضر وبلية يا عالم كل جهر

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة النور. الرحمة المهداة. كانت شريفات مكة لا يرضعن أولادهن، بل يسلمنهم إلى المراضع من نساء البادية، وذلك لأنهن أسلم أجساما وأفصح كلاما وأطبع للطفل على النفس الأبية والشمائل العربية. وكانت مراضع البادية يفدن جماعات يلتمسن أبناء السادات، وبعد أيام من مولده الشريف صلى الله عليه وسلم وفد إلى مكة وفد المراضع من بني سعد وبنو سعد من أفصح العرب وأوضحها. وكانت قريش تعد هذا الحي من أصلح المعاهد لتقويم الأبدان والأذهان، وقد آثر الله سبحانه وتعالى بسيد الكائنات إحدى الوافدات، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. وكانت في جهد شديد حيث كانت قليلة الإدرار، وكان ولدها غزير الدموع، حتى ناقتها ما كان في ضرعها ما يرويه. فلما أقبلت على النبي الكريم ترضعه، أذن الله أن تدر عليه غدقا حتى شبع وارتوى، وارتوى أخوه أيضا. وعندما ذهبت به صلى الله عليه وسلم إلى حيها، ما لبثت أن عم في مالها الوفر، ونما في عيشها اليسر، وشاع في حالها الخير، حتى بلغ رسول الله فطامه في عامين كاملين، كان خلالهما يملأ العيون نموا وسموا، وصار غلاما فارع الجسم ملئ التكوين، وكأنه مضت عليه 4 سنين. ولما رأت حليمة السعدية ما رأت من خير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبركته وكرامته، استأذنت أمه في مد حضانته، فأذنت لها، وأقام صلى الله عليه وسلم في البادية السعدية 5 سنين، زار خلالها أمه 2 مرات.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة فاطر.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه. رواه أبو داود.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر. بسم

0: بصير.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة لقمان. أبواب السماء.
3: اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن بطن لا يشبع. اللهم اجعل لنا نورا نهتدي به في حياتنا، وثبتنا على طاعتك، واملأ قلوبنا بالشوق إلى لقائك.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
0: أثير الروح.
2: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

0: صل وسلم على نبينا محمد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: الرحمة المهداة. باها رسول الرحمة الصادق الأمين بأمهاته، فقد امتاز بنو هاشم بميزة زادتهم قوة وفتوة ومهابة، فهم لا يقفون في الاختيار عند بنات القرابة، بل كانوا يصاهرون أعز القبائل وأكرمها، وذلك سر ما أوتيت سلالتهم من حياء وسناء وسخاء وفصاحة وذكاء. وإذا كان لكل قبيلة فضيلة، فهم ولا شك ملتقى تلك الفضائل والشمائل. ولا بدع أن يكون نبينا الكريم محمد بدر هذه الهالات، عليه أفضل الصلوات. وقد بث الله تبارك وتعالى في نفس الزوجين عبد الله وآمنة روح الألفة والصفاء والرحمة، وكان عبد المطلب يؤثرهما بحبه ورعايته على أعز الناس من بنيه وقرابته. ولما أراد الله أن يتم نوره في الأرجاء وأن ينشر رحمته في الأرض والسماء، حملت آمنة بسيد الأنبياء، وأقامت شطرا من حملها وهي لا تعلم عن أمر حملها شيئا، لأنها لم تجد ألما ولا وحما ولا شيئا غير معروف. فلما مضى على حملها الشريف 4 أشهر، خرج عبد الله من البلد في تجارة إلى الشام، وعندما فرغ من تجارته انصرف عائدا إلى وطنه، وفي طريق العودة أصاب الداء عبد الله، فمر بالمدينة فمال إلى أخواله من بني النجار، ولبث هناك شهرا كاملا يغالب الداء ويعالج البلاء، حتى نعي إلى أبيه الذي انفطر عليه قلبه حزنا. انفردت آمنة بنفسها تبكي حزنا على فقيدها، وقد ترك عبد الله إبلا وقطيعا من الغنم وجارية تدعى أم أيمن.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار.
1: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
0: مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة مباركة لسورة الفتح.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الفتح.
2: 106.1 FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: سميت هذه السورة بهذا الاسم لأن الله سبحانه بدأها بذكر هذا الوصف الجليل والذي يعني لنا الشيء الكثير. سورة غافر يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الباري الثبيتي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم.

بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل

الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل

لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتي

فسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم

ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا

وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام، يتلو القارئ فارس عباد سورة إبراهيم عليه السلام.

0: العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة فيما مضى القارئ فارس عباد سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
2: الرحمة المهداة. ولما عاد سيد الوجود إلى مكة المكرمة أقام في كفالة أمه، وقد أحاطته بما شاء الله من حب ورحمة وأدب وحكمة ورعاية وفضيلة، حتى إذا بلغ السادسة من عمره خرجت به إلى المدينة لتزور قبر أبيه، فتلقاه أخواله بحفاوة بالغة وتكريم أمثل، وأقام الضيفان شهرا كاملا تعلم فيه الرسول المكرم صلى الله عليه وسلم السباحة وأتقن الرماية، وحين انصرفت به عائدة إلى وطنه حتى إذا كانت بالأبواء وهي محلة على مدى 25 ميلا من المدينة المنورة، سلمت آمنة روحها إلى بارئها فدفنت هناك، ونقل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى كفالة جده، وقد كان رسولنا الحبيب في كفالته أحب الناس إلى قلبه وأعزهم على نفسه، وكان عبد المطلب لا يأكل طعاما إلا قال علي بابني فيؤتى به إليه، وكان صلى الله عليه وسلم يدخل عليه إذا انفرد أو تعبد فلا يحجبه عنه أحد، وكان يبسط لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة فيجلس عليه بين بنيه وأحفاده وسادات عشيرته وأسرته، وكان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يأتي وهو طفل فيجلس على الفراش قبل قدوم جده فيثنيه أعمامه عنه فيبكي حتى يردوه إليه. فطلع عبد المطلب يوما وقد أزالوا محمدا عن الفراش فقال رد ابني إلى مجلسه فإنه يحدث نفسه بملك عظيم. توفي عبد المطلب والنبي الكريم له من الأعوام 8، وقبل موته أوصى به جده إلى عمه أبي طالب، وقد كان من بعد والده سيد البطحاء وإمام الحكماء، وقد حل محمد صلى الله عليه وسلم من عمه في الصميم من قلبه، فكان لا يأكل إلا معه ولا ينام إلا إلى جنبه. هذا الحب الذي أودعه الله قلوب الكفلاء كان من آياته سبحانه للصادق الأمين.
3: الأذكار.
4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال
4: أصبحنا

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله،

0: فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضي

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وال

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: فين أثير الروح.
1: نستمع وإياكم إلى تلاوة لسورة الرعد بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الرعد.
1: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. للدعاء أوقات ترجى فيها الإجابة أكثر من غيرها، ينبغي للمسلم الحرص على اغتنامها والإكثار فيها من الدعاء، فمن ذلك وقت السجود حيث المسلم أقرب من يكون عند ربه، وما بين الأذان والإقامة حيث يكون المسلم في انتظار الصلاة، وفي آخر الليل حيث ينزل ربنا عز وجل في كل ليلة نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ومما يستفاد من الأحاديث النبوية الشريفة أن هناك أوقات ترجى فيها إجابة الدعاء أكثر من غيرها، والحث على اغتنام هذه الأوقات والحرص على كثرة الدعاء فيها. من هذه الأوقات السجود بين الأذان والإقامة وفي الثلث الأخير من الليل. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العناتي سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الأحقاف.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وكان الأنبياء عليهم السلام هم أكثر الناس استغفارا، ومنهم موسى عليه السلام.
1: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.
2: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: الرحمة المهداة. وفي عهد شبابه صلى الله عليه وسلم بلغ الذروة الشماء من كمال النفس والعقل والروح والبدن، فكان أكمل الناس رجولة كما كان أطهرهم طفولة. وعندما بلغ 25 أرسلت إليه خديجة بنت خويلد، وكانت من أكرم عقائل قريش وأشرفهن حسبا وأكملهن أدبا، تقول له: يا ابن العم، إني قد رغبت فيك لقرابتك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت عليه الزواج فارتضاه، حتى ما رؤي زوجان أكرم مثالا وأكمل كمالا وأصدق ولاء ووفاء من سيد المرسلين وخديجة أم المؤمنين. حين بلغ الأمين 35 اشترك وأشراف قريش في بناء الكعبة، وكان قد طغى عليها السيل فصدع جدرانها وتضعضعت أركانها، حتى إذا بلغوا موضع الحجر اختلفوا أيهم يرفعه، ما جعل الخلاف بينهم يحتدم، حتى هموا أن يحلوه بالسيف والدم. بعدها اتفقوا على أن يحكموا بينهم أول قادم، فما لبثوا أن أهل عليهم سيد الأنام محمد، فقالوا: هذا محمد، هذا الأمين، رضينا به. فعرضوا عليه صلى الله عليه وسلم خلافهم، فقال: هلم ثوبا. فأتي به فأخذ الحجر فوضعه فيه، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده، وبذلك حقن الله به الدماء وأحل الألفة محل الفرقة والعداء. ورأى الناس كيف صنت السلامة حين جدوا حول المقام الخصاما، وأثاروا بالركن خطبا عقاما، ثم هموا يحكمون الحسامة، فتجلت بحكمك الأرزاء صورة من مناقب وسجايا، وكتاب حول الفضائل آيا. إنما أنت عالم من مزايا، وأمان ورحمة للبرايا، وسلام ونعمة وضياء. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الأنفال.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيث

الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.

يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

الأحزاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم

الطريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون

عدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

بكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله.

0: وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع. قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة الحجر التي ذكر الله عز وجل بين آياتها قصة خلق آدم عليه السلام. نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: استمعنا معكم إلى سورة الحجر وعشنا في آياتها العظيمة، وكانت بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: الرحمة المهداة. بعد أن بلغ نبي الله الأمين تمام 40، اصطفاه الله لهداية أمته وآثره لينشر الحق بين الناس، وقد جاءت من لوائح نبوته عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أمده بصدق الخاطر والإلهام والحس في اليقظة والمنام، وحبب إليه الانفراد عن الناس، فكان يتردد إلى غار حراء فيقطع رمضان كله بالسجود والهجوع، فإن انتهى قصد إلى البيت الحرام ثم غدا إلى داره محفوفا برعاية الله، حتى جاء رمضان الذي أراد الله فيه ما أراده. ذهب إلى حراء، وبينما هو في إحدى لياليه جاءه رسول الله

الله جبريل عليه السلام على مثال لم يألفه في حقيقة أو خيال، فقال له اقرأ. قال النبي الكريم: ما أنا بقارئ. فقال جبريل: اقرأ. فرد النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فقال جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم انصرف عنه، وكأنما خط الله في صدر الرسول الكريم كتابا مما قرأ. بعدها انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى داره، ولما حدث خديجة أم المؤمنين حديث ما رأى قالت له: أبشر يا ابن العم واثبت، فإني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. وهكذا جاءت رسالة رب العالمين أرسلها على خاتم النبيين والمرسلين وصفوة الله من الخلق أجمعين. فأي نطاق من القول يحيط بهذا الاسم الكريم ويرتقي إلى هذا الخلق العظيم؟ محمد ذلك القبس الإلهي الذي تجلى به رب العالمين فأنار الوجود من ظلمة الظلم وأنقذه وأنجاه من المحن، الذي جاء رحمة ألفت بين القلوب وقاربت كل الشعوب.

اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الأعراف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يعلمون
1: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم

له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.

أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق

وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال في

0: صدق الله العظيم.
1: الرحمة المهداة. أرأيتم ذلك النور القدسي كيف يخترق الطباق؟ أرأيتم الكمال ذاك الذي يجتمع في رواق؟ أرأيتم إلى راية الحق كيف تصول، وإلى ملة الإثم كيف تزول؟ كل ذلك قد قضى به رب العزة في أسعد لحظات القبول، تلك اللحظة التي وزنت الدهور ورجحت العصور، هي تلك التي أشرق فيها نور سيد المرسلين ومنقذ العالمين محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، في فجر يوم الاثنين من ربيع الأول، كانت نعمة عظيمة من خالق الكون، سابغة على البلاد والعباد، لم يخص بها قوم دون قوم، ولم يؤثر بها يوم دون يوم، بل شمل بها سبحانه السمي

0: والدني، وحف بها الغني والفقير، أغدقها على الأبيض والأسمر، وأسبغها على الأصفر والأحمر، وأسبلها على الخلق أجمعين. وبمولده الشريف أذن للعالم أن يستنير بعد الضلالة، وأن يهتدي بعد الجهالة، أن يتحاب بعد العدوان، وأن يتآخى بعد الطغيان، أن يعبد الله لا يشرك به سواه. وكان بدء مخاض آمنة المصونة حين ابتسم السحر من ليلة الاثنين، وكان المخاض على ما عودها الله من التيسير هينا لينا، لا يحتاج إلى معونة إلا رعاية الله التي أحاطت بها. فما أسفر الفجر حتى استهل نور بدر الوجود، واكتمل عندما جمله الله وطهره، فأخرجه طيبا طهورا مختونا مسرورا، يسطع النور الزكي من وجهه الكريم. وحين أشرق نوره أرسلت آمنة إلى جده ببشرى عظيمة، فلما واتته البشرى تهلل وجهه بالبشر، وسار هو ومن معه من رجال بيته وأشراف قومه إلى دار آمنة. فلما تبين سطوع نور وجهه حمد الله وكبره وحمله وقبله، فألهمه الله فسماه محمدا، ثم قال: سيكون لابني هذا شأن عظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير
2: الروح. مستمعين الأفاضل، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة القصص، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود الرفاعي. بسم

0: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام فيما مضى إلى تلاوة مباركة للسورة القصص كانت بصوت القارئ الشيخ محمود الرفاعي.
1: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: جعلكم الله من الزمر التي تدخل جنة الفردوس بلا حساب. تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز

تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون

0: العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان تلاوة مباركة لسورة الزمر. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: الرحمة المهداة. يا نبي الهدى، تحية قلب مستهام إلى لقائك صادي. أي خير ورحمة ورشاد ولدت معك ليلة الميلاد. حفك الله بالكمال وصافاك بخير الآباء والأجداد. نسب كالغمام صفوا وطهرا، وفروع علونا

0: الأطوادي، طبت أصلا وطبت أهلا، وطابت مكة الخير من ربا ووهادي.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة ياسين.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة ياسين.
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
2: الروح. فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا، إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف يتلو على أسماعكم سورة العنكبوت. بسم الله.

جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية

جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن

وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم

0: يعلمون.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: والصلاة القائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة لما تيسر من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وما كان لنبي أن يغل ومن

0: استمعتم أيها الإخوة الكرام إلى تلاوة مباركة من سورة آل عمران، تلها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السليس.
1: الرحمة المهداة. ولد الهدى، ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ والملائك حوله، للدين والدنيا

الثراء، والعرش يزهو، والحظيرة تزدهي، والمنتهى، والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء. بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء، وبدا محياك الذي قسماته حق، وغرته هدى وحياء، وعليه من نور النبوة رونق، ومن الخليل وهديه سيماء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم في هذه المناسبة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستحضر الدروس والمواقف التي كانت مصاحبة لهذه المناسبة التي ليست بالمناسبة العابرة، والتي ذكرها العديد من العلماء الأجلاء، ذكرى ليست بالتي تمر مرور الكرام. أيها الأحبة، لإثراء هذه الأمسية يسعدني أن أرحب بأصحاب الفضيلة المشايخ هنا، فضيلة الشيخ السيد عبد الله بن كامل القرشي القاضي بالمحكمة الشرعية، وفضيلة الشيخ ميثم بن جميل الدغاس الواعظ بالشؤون الإسلامية. حياكم الله مشايخنا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام.
0: حياكم
2: الله تعالى وبركاته.
0: سعداء بتواجدكم معنا في هذه الأمسية مشايخنا الكرام للحديث عن الشمائل النبوية المحمدية في هذه الأمسية التي تذكرنا بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم. وكما بدأنا حلقتنا بأن هذه المناسبة ليست بالمناسبة العابرة، بل هي حدث تناوله العديد من المؤرخين والأئمة القدماء بالإجلال والاهتمام، ولا شك بأن هذا الحدث المتزامن مع عام الفيل يجعلنا نتوقف قليلا قبل أن نغوص في السيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، أن نتحدث عن النسب الطاهر الشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. فبودنا أن نسأل فضيلة الشيخ عبد الله القرشي بداية عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنه لمن عظيم الشرف أن نتكلم في هذا اللقاء الكريم عن سيد الأنبياء والمرسلين، بل سيد الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم من قبيلة قريش العدنانية، يتصل نسبه الشريف بإسماعيل ابن إبراهيم عليه وعليهما الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من بني إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني

0: هاشم واصطفاني من بني هاشم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مضرة، واختار من مضرة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا من خيار إلى خيار، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. إن دلالة كون النبي صلى الله عليه وسلم من نسب شريف كريم عظيم ترسيخ وقطع لدابر كل مرجف يزعم بأن ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أراد به عزا أو جاها أو رئاسة أو زعامة وإخضاعا لرؤساء هؤلاء القوم وزعمائهم للاستماع إليه صلى الله عليه وسلم وليلتف من حوله بقية القوم، فإن النفوس قد جبلت على توقير كل ذي نسب شريف، فهو الحسيب النسيب الشريف صلى الله عليه وسلم. وإن نسب نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينقطع بانتقاله عليه الصلاة والسلام إلى جوار ربه جل وعلا، بل إن نسبه باق مستمر. وقد أوصانا صلى الله عليه وسلم بأهل بيته خيرا فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وإن سأل سائل: من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: هم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، ويدخل في آل بيته صلى الله عليه وسلم أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. وإننا في كل صلاة نصلي على محمد وعلى آل محمد، ولا تصح لنا صلاة من دون صلاتنا عليه وعليهم.
1: هذا النسب الشريف حقيقة يجعلنا دائما نحرص على أن نعلم الأبناء والناشئة احترام النبي عليه الصلاة والسلام واحترام سيرته العطرة. وبالتالي حديثنا عن هذه الليلة، ليلة المولد النبوي الشريف، هي مناسبة لم تأتي فجأة هكذا، وإنما كان هناك ظروف صاحبت هذه الليلة، ما يسميها علماء السيرة الإرهاصات، إرهاصات النبوة. فلو حدثتنا شيخ ميثم جزاك الله خيرا عن هذه الظروف التي أحاطت بليلة المولد النبوي الشريف، وكيف نستلهم منها ما نستطيع من الدروس والعبر.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أخي الكريم، لو نعود إلى العالم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لوجدنا أن ذلك العالم يعيش عدة أزمات: أزمة عقائدية، أزمة أخلاقية، أزمة في كرامة الإنسان. كان لابد من ولادة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله لكي يعيد للإنسان كرامته، ويعيد للأخلاق مكانتها، ويعيد كذلك الإنسان إلى دين التوحيد. فمن هنا ننطلق إلى أبرز الأحداث التي رافقت مولد النبي، أو رافقت قبل مولد النبي صلى الله عليه وآله، وقد ذكرها القرآن الكريم ليس بشكل عرضي، وإنما خصص لها سورة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يا رسول الله؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ هنا التفات أبو علي جدا رائعة جميلة، كأنما يريد أن يقول الله عز وجل أن المكان الذي سوف يولد فيه خاتم الأنبياء محاطا بعناية الله سبحانه وتعالى. لذلك اقترنت هذه الحادثة بمولد النبي. فعندما نسأل متى ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول في
1: عام الفيل.
2: لماذا؟ لأن العرب كانوا يؤرخون في الأحداث

0: التي تقع. ولكن السؤال الأهم من ذلك، ماذا سوف يكون للبشرية بعد مولد النبي صلى الله عليه وآله؟ كأنما في مولده ولد الرسول وولدت معه الرحمة في زمن كان بحاجة إليها. لذلك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: خصوصا بأن حارثة الفيل عندما نستحضرها لم يكن يعني هناك جيش يدافع عن مكة أو عن الكعبة، بل تكفل الله عز وجل بحراسة وحماية هذه الأرض. نعم.
0: لذلك الرسول الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين، ليس إلى فئة وليس إلى جماعة، إلى كل البشرية. فعندما نحيي ذكرى مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقتصر إحياء هذا المولد هكذا، لا، فعندما نأخذ بأخلاق النبي، نقتدي برسول الله من خلال أخلاقه، من خلال كل حركاته وكل سكناته، فنحن أحيينا كذلك سنته
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وأختم بقول الله، لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟
1: أسوة
0: حسنة.
1: بارك الله فيكم. ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه الإراصات والبشائر التي صحبت مولده الشريف، عندما نقرأ أكثر في السيرة النبوية العطيرة نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون مبعثه الشريف بين قومه كان متصفا بخصال معينة مشهود له بين جميع الناس الذين كانوا في مجتمعه، من كبار ومن صغار كانوا يشهدون بصفات معينة له عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتسمون دائما به بالخير. هذا إذا ما أضفناه إلى ما تفضل به الشيخ عبد الله منذ قليل بأن كون النبي عليه الصلاة والسلام بنسبه الشريف، هذا يقطع الألسنة على جميع من كان ربما يعني في معرض أن يكذب رسالته وأن يتهمه بأنه كان يريد ملكا أو جاها في ذلك الوقت. لكن هل كانت هذه السمات أو الصفات التي يعني متخلقا بها عليه الصلاة والسلام قد تركت أثرا في نفوس أهل مكة في ذلك الوقت، وذللت أيضا وصول الرسالة المحمدية إليهم وإلى قلوبهم؟
2: لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه يتصف بشرف النسب فقط، بل جمع مع ذلك سمو الأخلاق وعظيم السجايا. فكان صلى الله عليه وسلم معروفا في قومه بالصادق الأمين، فلم يعهدوا عليه كذبا قط ولا خيانة أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم طاهرا عفيفا، إذ لم يسجد لصنم قط، ولم يشرب خمرا أبدا، ولم يغش مجالس اللهو وما إلى ذلك. وإن كتب السير تسطر لنا حادثة تبين لنا عظم مكانته صلى الله عليه وسلم في قومه ورجاحة عقله. فحينما أعادت قريش بناء الكعبة المشرفة ووصلوا إلى الموضع الذي يجب أن يوضع فيه الحجر الأسود، اختلفوا في من بينهم، فمن ذا الذي سينال شرف وضع ذلك الحجر في موضعه؟ حتى كادوا أن يقتتلوا، فقالوا فيما بينهم: نحكم بيننا أول من يدخل علينا. فكان أول من دخل عليهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا الأمين قد أقبل علينا. فحدثوه بشأنهم وحكموه فيما شجر بينهم.
1: كانت سوف تكون مقتلة أو مشكلة كبيرة.
2: فأشار عليهم صلى الله عليه وسلم أن يأتوا برداء وأن يضعوا عليه الحجر، وأشار إلى زعماء القبائل أن يمسك كل زعيم منهم بطرف من ذلك الرداء، حتى إذا حملوه ووصلوا إلى موضع الحجر تناوله صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين الشريفتين فوضعه. كذلك في الحادثة المعروفة ببدء الوحي، حينما جاء جبريل عليه السلام إلى نبي

0: نبينا صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى زوجته خريجة فقال لها: يا خريجة، ما بي؟ وأخبرها بما كان، فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان عظيم السجايا بين قومه كما أسلفنا، فما علموا منه كذبا أبدا، وما علموا منه خيانة قط، وكل ذلك وأكثر ترسيخا لصدق نبوته صلى الله عليه وسلم وحقيقة دعوته عليه الصلاة والسلام. وما كذب به من كذب، وما كفر وجحد بما جاء به إلا مستكبر جاحد. قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: الصلاة والسلام.
1: المتلقب أو الذي يسمع الآن هذا الحديث الجميل ويرى بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان متخلقا بهذه الأخلاق العظيمة، حتى شهد له رب العزة عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، يتصور بأنه عندما بدأ بالبعثة وبدأ بدعوة الناس إلى الإسلام وإلى الدين الحنيف سيصبح الجميع متقبلين لما جاء به، لأنهم كانوا هم يشهدون بأنه هو الصادق، هو الأمين، وهو صاحب الأخلاق العالية والمؤتمن حتى في يعني أحلك الظروف. لكن كيف كانت ردود الفعل شيخ ميثم على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من رسالة التوحيد؟
2: دعنا أخي الكريم في البداية نتأمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة أين كان دائما يعتكف؟
1: في غار حراء.
2: عندما خرج من جبل ويحمل معه تلك الرسالة العظيمة إلى الناس كافة، ليس معه جيش ولا مال ولا سلطان، بل كان معه الصدق والأمانة والثقة بالله سبحانه وتعالى والوحي. عندما نتحدث عن الصدق والأمانة، كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قريش والقبائل المجاورة بأنه الصادق الأمين. وكما أسلف سماحة الشيخ في حادثة وضع الحجر، عندما اختصموا وإذا بهم يحتكمون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وضع الحجر في مكانه عندما وضعه في الرداء، قالوا: رضينا به، إنه الصادق الأمين. وعندما بعث بالرسالة وحان وقت الهجرة إلى المدينة المنورة، قال: يا علي، رد الأمانات إلى أهلها. ولكن الأعظم من ذلك الوحي، أول كلمة نزلت على رسول الله: اقرأ، كأنما رسالة إلى الأمة الإسلامية. الإسلام لا يريد منا أن نكون أشخاص بسيطين، لا، لا يريد أشخاص لا يقرؤون، لا يتعلمون، لا يفهمون، لأن هذه الأمور تجعل الإنسان سريع التشكيل والانقياد، بل أراد نموذجا واعيا متعلما. وهذه رسالة إلى الأحبة، نحن على أبواب المدارس كذلك.
1: نعم.
2: أطلب العلم من أجل العلم في هذه المرحلة، أطلب العلم في هذه المرحلة من أجل العلم. فالإسلام يريد نموذجا راقيا أن يكون الإنسان متعلما. فعندما ننظر إلى هذه الجنبة، كذلك جنبة مهمة، أما الثقة بالله سبحانه وتعالى، من وثق بالله أراه السرور، ومن توكل عليه كفاه الأمور. عندما نتأمل في هذه الآية: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. أغناك بمن؟ بهذه المرأة العظيمة السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها. عندما قالت أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، كانت في زفاف فاطمة الزهراء

0: قالت يا ليت كانت معنا خديجة، وإذا برسول الله يقول من كمثل خديجة إذ آمنت بي وكفر بي الناس وصدقتني وكذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس. والأعظم من ذلك عندما اقترن بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خديجة معروف عنها لديها تجارة عظيمة،
1: نعم،
0: إلى درجة يقال كانت تحرك الاقتصاد في شبه الجزيرة العربية، يعني امرأة مو سهل حقيقة.
1: نعم.
0: قالت يا رسول الله بيتي هو بيتك وأنا جاريتك. نتعلم حسن التبعل من هذه المرأة العظيمة. فحري بنا نحن كمسلمين عندما نأخذ بسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته والصحابة، لا ينبغي أن نمر مرور الكرام، لابد أن نقف ونتأمل.
1: نعم. الحديث يطول حقيقة يعني في هذه المواقف التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي يعني في كل منها يعني دروس. وعندما نستذكر حب النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة خديجة حتى بعد وفاتها كما تفضلت شيخ ميثم، كان يجل حتى صويحباتها التي يعني كنا يزرنها في حياتها، ويعني كان يسر دائما بزيارتهن. ويعني حتى أختها هالة كانت مشابهة للسيدة خديجة، فكان عندما يسمع صوتها يعني يصيبه السرور. حقيقة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهذه الجملة من الأخلاق، لا شك بأنه واجه شيخ عبد الله تحديات حتى يوصل مكنون الرسالة المحمدية وما تمتاز به من الفضائل ومن المميزات إلى مجتمع يعني فلنقل يعيش ربما بعض الأمور التي يعني ينبغي أن تعدل، ينبغي أن تصلح وما إلى ذلك. فكيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام بمواقفه وبأخلاقه وبطبيعته الهينة اللينة مع هذا المجتمع بمختلف شرائح؟
2: يقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في التعامل والتصرف كما يكون في العبادة والتقرب. إن السيرة النبوية مرجع عظيم وأنموذج يحتذى، يجد فيه المؤمنون ما يستلهمونه في بناء الفرد وبناء المجتمع. فعلى صعيد بناء الفرد يجد المؤمن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زاهرة بما يشفي قلبه ويروي عطشه في كيفية تعامله مع ما يحيط به ويحيق من خطوب الحياة. فعلى سبيل المثال للحصر، نستلهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اليقين وصدق التوكل برب العالمين. فحينما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة بصحبة صاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ودخلوا إلى غار ثور ليحتميا فيه، وكان المشركون يجدون في طلبهما حتى بلغوا ذلك الغار، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم أطل برأسه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ونستلهم من هذه السيرة العطرة الشريفة العظيمة حبه صلى الله عليه وسلم لقومه وأمته. ففي غزوة أحد حينما أوذي صلى الله عليه وسلم وسال دمه الشريف بسبب قومه الذين يحاربونه ويقاتلونه، كان يدعو ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وعلى صعيد البناء المجتمعي نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم بنى مجتمعا عظيما مثاليا مكتملا، فحينما هاجر إلى المدينة

0: المنورة وضع النواة واللبنة الأولى للمجتمع المدني، فكان أول ما فعل صلى الله عليه وسلم أن آخى بين المهاجرين والأنصار، وأن بنى المسجد ليكون مركزاً لوحدة الأمة واجتماع الكلمة، ووضع وثيقة عظيمة خالدة هي ما تعرف بوثيقة أو صحيفة المدينة، وهي بمصطلحنا الحديث دستور المدينة.
1: صحيح.
0: ونصت تلك الوثيقة على أمور عظيمة جليلة كثيرة نستلهم بعضا منها، فكان مما نصت عليه الوحدة الوطنية واللحمة المجتمعية بين المهاجرين القادمين من مكة والأنصار أهل المدينة وهم يشكلون المجتمع المسلم، وبين اليهود القاطنين في المدينة على مختلف قبائلهم. مما نصت عليه تلك الوثيقة حرية المعتقد، فما كان أحد ينازع اليهود فيما يتدينون به في دينهم،
1: بل كان لهم معابدهم ولهم
0: نعم، بل كان في المدينة أشخاص آخرون من ملل أخرى.
1: صحيح.
0: ومما نصت عليه تلك الوثيقة الدفاع المشترك عن أرض المدينة.
1: نعم.
0: وهذا من أعظم ما نستلهمه من تلك الوثيقة الخالدة. حينما يحدق الخطر بوطننا فإننا جميعا صف واحد يعضد بعضه بعضا، نذود عن حياض الوطن بكل ما أوتينا مع اختلاف مشاربنا وأفكارنا، فلكل وجهة هو موليها، ولكل حريته في أن يعتنق من الأفكار ما يشاء، شريطته أن لا يجعل نفسه وصيا على أفكار الآخرين، وأن لا يبث سموم التطرف، وأن لا يبث في المجتمع ما يشق الصف.
1: بارك الله فيكم شيخ عبد الله. وفعلا مجتمع المدينة النبوية الشريفة هو نموذج حري بجميع المجتمعات حقيقة أن تحتذي به، بل إنه قد سبق بكثير المجتمعات التي الآن هي تقول بأنها يعني تحافظ على مبادئ ويعني قوانين معينة وما إلى ذلك، لكن هذا المجتمع سبق هذه المجتمعات بكثير، ويعني يجعلنا نتحدث الآن عن كيف نرسخ في نفوس أبنائنا، وكما تفضلت منذ قليل الشيخ ميثم بأننا مقبلون على موسم دراسي جديد، نرجو التوفيق إن شاء الله لجميع طلبتنا وطالباتنا. كيف من الممكن أن نرسخ في نفوس أبنائنا هذه السيرة العطرة وهذه المواقف التي لابد أن تطبق حتى تؤتي أكلها وثمارها؟
2: أحسنت، بارك الله. عندما نتحدث أولا عن السيرة نأتي بمقدمة جميلة، أدوات الاستنباط للحكم الشرعي. لدينا القرآن، كتاب والسنة والعقل والإجماع. إذا كانت السنة منهاجا مهما للاستنباط، فحري بنا نحن كمسلمين أن نأخذ كذلك من السنة لحياتنا. فالقصص التي نقرأها أو نسمعها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نأخذها كقصص تسلية أو عابرة. حتى القرآن الكريم جاء بعدة قصص، نحن نقص عليك أحسن
1: القصص.
2: لماذا؟ لأنها قريبة من النفس، يستطيع الإنسان أن يأخذ منها العظة، العبرة، الدروس. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نموذجا راقيا عاليا. أتحدث لك عن قصة جميلة حصلت إلى ربيعة. ربيعة خدم النبي صلى الله عليه وآله، قال له رسول الله: يا ربيعة اطلب ما شئت. شاب في مقتبل العمر، فقير، كان بإمكاني أن يقول أريد مالا، أريد كذا. قال: أمهني يا رسول الله، تأني، أمهني يا رسول الله إلى الغد. في اليوم التالي جاء إلى رسول الله: يا رسول الله فكرت في أمري. قال: اطلب يا ربيعة. قال: يا رسول الله، أريد أن أكون معك في الجنة.

0: عليه الصلاة والسلام.
1: يا ربيعة، من علمك هذا؟ يا رسول الله، فكرت في أمري، لو طلبت مالا فإنه إلى نفاد، راح يخلص ينتهي. لو طلبت زوجة وعيال فإننا إلى هلاك. ولكن فكرت في شيئا خالدة أبدية، أن أكون معك في الجنة. هنا وإذا برسول الله قال له: لك ذلك يا ربيع، ولكن أعني بكثرة السجود. أقرب ما يكون العبد متصلا بينه وبين الله سبحانه وتعالى في حالة السجود. كم شخص مذنب في هذه الحياة، هل الله سبحانه وتعالى أغلق أبواب التوبة عليه؟
0: حاشا.
1: إلهي، ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، فإحنا بحاجة أن يكون اتصال بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال. رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جلس في مجلس أراد أن يقوم، استغفر الله سبحانه وتعالى، هل لذنب اقترف؟ حاشا، ولكن لسانه دائما يلهج بذكر الله: استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ربي وأتوب إليه. شنو راح يضيع وقتك فيها؟ لا، حسنات تفتح لك آفاق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. أي آيات قرآنية. فالإنسان يخصص أوراد، يهذب نفسه. وما أجمل هذا الحديث الذي ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام الصادق كان يربي أصحابه على هذا النهج: فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا أدب جعفر. هذه الصفات صفات من أساسا هي؟ صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان المسلم المؤمن لابد أن تكون لديه ورع، مو تقوى، أولا ورع أن أجتنب الشبهات. أنا ما أعلم هذا الطعام مذكى غير مذكى، أنا أجتنبه، يكون عندي حالة ورع مو تقوى. بعد ذلك: فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث. يقول لهم: لا يغركم طول وركوع الرجل، ربما أمر قد اعتاد عليه، ولكن امتحنوهم في صدق الحديث وأداء الأمانة. ننتقل بعدين إلى حسن الخلق. الأخلاق نابعة ممن؟ نأخذها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق
0: عظيم.
1: من حسن خلقه مع الناس، ليس مع المسلمين، مع كافة الناس، كونوا زينا لنا، حدثوا الناس بما علمتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقتدون بكم. فهذه الأخلاق مراتب عالية. حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في استقبال شهر رمضان المبارك: من حسن منكم، المسجد الجامع ممتلئ، من حسن منكم خلقه في هذا الشهر كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. ماذا يريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنت بمقدورك أيها الإنسان أن تغير من أخلاقك. كالإنسان تقول له: الآن أريد أن تدخل ماراثون تجري كيلو، والله ما عندي لياقة، أنا ما أستطيع. يلا بعطيك شهر تتمرن، مع الأيام يصير عندي شنو؟ لياقة. كذلك الأخلاق ممارسة عملية، تطبيق عملي. لذلك نحن نقتدي برسول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نموذج راقي. فما أجمل أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بارك الله فيكم.
1: الله يحفظكم
0: فضيلة الشيخ ميثم، وأتجه

0: هذه النقطة حقيقة إلى الشيخ عبد الله، ونختم حقيقة هذا الحديث الشائق. نحن مقبلون على موسم دراسي جديد، وطلبتنا وطالباتنا يعني ربما يستمعون الآن إلى هذه الحلقة أو يشاهدونها، ويعني يتعرفون على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة. كيف من الممكن أن يستلهم الطالب وتستلهم الطالبة في مسيرتها الدراسية من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟
1: نقول أخي الكريم، حري بنا وبكل مسلم أن يربي نفسه وأن يربي أولاده على خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم ما يربي به الرجل أولاده أن يربيهم تربية عملية، حينما يرونه يتمثل ويتجسد فيه أو تتجسد فيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يأمرهم بالصلاة ويأخذهم معه إلى المسجد، حينما يرونه يعامل أمهم كما كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بكل رحمة ومحبة ومودة. ونقول لأبنائنا الطلاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ونذكرهم بأن أول كلمة نزلت في الوحي على سيدنا صلى الله عليه وسلم هي اقرأ. فنحن أمة اقرأ، نحن أمة العلم، نحن من استضاءت الدنيا في يوم من الأيام بنور حضارتنا. وأخيرا أوجه كلمة لنفسي وللجميع: ما أجمل أن يجتمع أفراد الأسرة ويقرأوا شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل وما أحسن وما أفضل من أن يجعل الإنسان لنفسه وردا يوميا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال: قلت الربع. فقال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال: النصف. فقال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فاللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ السيد عبد الله بن كامل القرشي القاضي بالمحكمة الشرعية، جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به، والشكر الجزيل كذلك لفضيلة الشيخ ميثم جميل الدغاس الواعظ بالشؤون الإسلامية، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على ما تفضلت به في هذه الأمسية. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن آله وصحابته الكرام واجمعنا معهم في عليين. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم مشايخنا الأفاضل، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، حتى نلقاكم في أمسية مباركة أخرى. لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى:

0: الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: إخوتنا المستمعين الكرام، فيما يلي نستمع وإياكم إلى ما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الإسراء.

0: تلا على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة الإسراء.
1: الرحمة المهداة. تولته أم كالملائك فطرة، وجد بآفاق الكمال عليم، وأعقبه شيخ الأباطح عمه، زعيم تسامى في خطاه زعيم. هم كفلاء الخير والله فوقهم، كفيل رؤوف بالنبي رحيم. تولاه بالتربيب طفلا وحاطه، وعقد الصبا باه الجمال نظيم. فكان له منه جلال وحكمة وخلق كما قال الإله عظيم. تبارك من أولاه أشرف غاية، فليس له في العالمين قسيم. عندما نتحدث مستمعينا عن مخايل النبوة في طفولة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، نجدها كلها في سماته وحركاته وصفاته ونطقه وصمته وشكله. كانت تنبئ بأن هذا الناشئ الكريم لم يخلق إلا لأمر عظيم، وقد تعهد رب البرية هذه النفس الزكية بالتربية الإلهية ليتخلق بأخلاق الله عز وجل وينشأ على أدبه وهداه. فكان الله مؤدبه وكافله.

اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيراً

0: العالمين
1: يا رب العالمين.
2: جزء قد سمع، فيما يلي نستمع وإياكم إلى هذا الجزء بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة كريمة لجزء قد سمع بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: الدعاء للمولود عند تحنيكه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم ما يعوذ به الأولاد.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم فوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة يوسف عليه السلام بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة لأحسن القصص، تلاوة لسورة يوسف، استمعتم إليها بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. الرحمة المهداة، يصطفي الله لرحمته من يشاء، فإذا أراد أن يصطفي عبدا من عباده اختار وطنه وأمته، وانتقى عشيرته وأسرته، وطهر بيته وبيئته، ليهيئ له الشرف من كل نواحيه، ويضم له أطراف الكمال. وقد اختار الله جل وعلا لسيد المرسلين أشرف بقعة للعالمين، لتكون مشرقا لطلعته، ومدرجا لطفولته، ومسرحا لنشأته، ومرتعا لفتوته، ومبعثا لنبوته. وتلك هي مكة المكرمة التي زادها الله شرفا وكمالا وعزة وجلالا، فالله تجلى على مكة منذ الأزل فبث فيها من رحمته، وبسط عليها من حرمته، دفع عنها كيد المعتدين، ورد عنها بغي المفسدين، سمى كل مكان باسمه إلا هي، فقد سماها مكة وكناها أم القرى، ولقبها بالبلد الأمين، فبورك من وطن أنجب سيد العالمين.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة لسورة الرعد بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة.

مصحف البحرين، فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الشورى بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: اللهم يا من يغفر الزلات،
1: اللهم يا من يغفر الزلات
0: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين. يا خير مسدد ومعين، أسألك
1: أسألك
0: يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: تستمعون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الشعراء.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.

الرحمة المهداة. باها رسول الرحمة الصادق الأمين بأمهاته، فقد امتاز بنو هاشم بميزة زادتهم قوة وفتوة ومهابة، فهم لا يقفون في الاختيار عند بنات القرابة، بل كانوا يصاهرون أعز القبائل وأكرمها، وذلك سر ما أوتيت سلالتهم من حياء وسناء وسخاء وفصاحة وذكاء. وإذا كان لكل قبيلة فضيلة، فهم ولا شك ملتقى تلك الفضائل والشمائل، ولا بدع أن يكون نبينا الكريم محمد بدر هذه الهالات، عليه أفضل الصلوات. وقد بث الله تبارك وتعالى في نفس الزوجين عبد الله وآمنة روح الألفة والصفاء والرحمة، وكان عبد المطلب يؤثرهما بحبه ورعايته على أعز الناس من بنيه وقرابته. ولما أراد الله أن يتم نوره في الأرجاء وأن ينشر رحمته في الأرض والسماء، حملت آمنة بسيد الأنبياء، وأقامت شطرا من حملها وهي لا تعلم عن أمر حملها شيئا، لأنها لم تجد ألما ولا وحما ولا شيئا غير معروف. فلما مضى على حملها الشريف 4 أشهر، خرج عبد الله من البلد في تجارة إلى الشام، وعندما فرغ من تجارته انصرف عائدا إلى وطنه، وفي طريق العودة أصاب الداء عبد الله، فمر بالمدينة فمال إلى أخواله من بني النجار، ولبث هناك شهرا كاملا يغالب الداء ويعالج البلاء، حتى نعي إلى أبيه الذي انفطر عليه قلبه حزنا. انفردت آمنة بنفسها تبكي حزنا على فقيدها، وقد ترك عبد الله إبلا وقطيعا من الغنم وجارية تدعى أم أيمن.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لك

مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لجزء الذاريات بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم

0: فاعبدوا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر جزء الذاريات.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
5: رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
6: إذا كثرت عليك

كالهموم ومصائب الدنيا. تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: كل عمل يعمله الإنسان لا يعلم أيقبله الله عز وجل أم يكون على صاحبه وبال وحسرة. لذا عليك دائما بالدعاء:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الجاثية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الجاثية.
2: الرحمة المهداة. تداول مكة منذ القدم أمم بعد أمم، حتى أقرها الله في أيدي قريش، وهم قوم النبي الزكي وعشيرته. وقد عرفت قريش بأنها أرفع العرب مكانا وأشرفها بيانا وأكرمها جدودا وأكثرها وفودا. وقد انتهت رئاسة مكة وزعامة قريش وقيادتها إلى آباء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكانت فرقا متنافرة، فألفها جده الرابع قصي وجعلها أمة واحدة. ثم جاء من بعد قصي ولده عبد مناف، فتمت له سيادتها وقيادتها. ثم قام من بعده ولده هاشم، وكان من أعظم العرب علما وأرجحها حلما. ومن بعده نهض بأمر مكة أخوه المطلب، ثم جاء حمال العظائم وبذال المكارم عبد المطلب بن هاشم. وقد كان أقوم العرب جسما وأوفرها حلما وأنداها كفا، وكان أشبه بأبيه في شرفه وعفته، وكانت قريش تعوذ برأيه في الملمات. ثم أتى عبد الله بن عبد المطلب، وهو ثمرة الشرف الجليل ونبعة البيت الطليل، فهو الذي آثره الله جل وعلا بسيد الأبناء وفخر الأنبياء. وقد كان عبد الله من أجمل قريش وجها وأرقهم طبعا.

0: وأشرفهم مثالا، كما كان موضع الحب والرعاية من أبيه عبد المطلب. فلما بلغ مبلغ الشباب أراد أبوه تزويجه، فتم ذلك بتزويجه من عقيلة بني زهرة آمنة بنت وهب، وقد كان عبد الله في 23 من عمره وآمنة في 20. فأكرم به من زواج أنجب سيد المرسلين. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل من طريق الطيبة ما تيسر له من جزء تبارك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل من طريق الطيبة ما تيسر له من جزء تبارك. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون.

اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنبياء.

أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون

خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.

بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد

0: يعلمون. قالوا
1: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة.

0: والفضيلة،
1: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد،
0: إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم في هذه المناسبة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستحضر الدروس والمواقف التي كانت مصاحبة لهذه المناسبة التي ليست بالمناسبة العابرة، والتي ذكرها العديد من العلماء الأجلاء، ذكرى ليست بالتي تمر مرور الكرام. أيها الأحبة، لإثراء هذه الأمسية يسعدني أن أرحب بأصحاب الفضيلة المشايخ هنا، فضيلة الشيخ السيد عبد الله بن كامل القرشي القاضي بالمحكمة الشرعية، وفضيلة الشيخ ميثم بن جميل الدغاس الواعظ بالشؤون الإسلامية. حياكم الله مشايخنا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: سعداء بتواجدكم معنا في هذه الأمسية مشايخنا الكرام للحديث عن الشمائل النبوية المحمدية في هذه الأمسية التي تذكرنا بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم. وكما بدأنا حلقتنا بأن هذه المناسبة ليست بالمناسبة العابرة، بل هي حدث تناوله العديد من المؤرخين والأئمة القدماء بالإجلال والاهتمام، ولا شك بأن هذا الحدث المتزامن مع عام الفيل يجعلنا نتوقف قليلا قبل أن نغوص في السيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، أن نتحدث عن النسب الطاهر الشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. فبودنا أن نسأل فضيلة الشيخ عبد الله القرشي بداية عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنه لمن عظيم الشرف أن نتكلم في هذا اللقاء الكريم عن سيد الأنبياء والمرسلين، بل سيد الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم من قبيلة قريش العدنانية، يتصل نسبه الشريف بإسماعيل ابن إبراهيم عليه وعليهما الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من بني إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مضرة، واختار من مضرة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا من خيار إلى خيار، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغض.

0: أبغضهم. إن دلالة كون النبي صلى الله عليه وسلم من نسب شريف كريم عظيم ترسيخ وقطع لدابر كل مرجف يزعم بأن ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أراد به عزاً أو جاهاً أو رئاسة أو زعامة وإخضاعاً لرؤساء هؤلاء القوم وزعمائهم للاستماع إليه صلى الله عليه وسلم وليلتف من حوله بقية القوم، فإن النفوس قد جبلت على توقير كل ذي نسب شريف، فهو الحسيب النسيب الشريف صلى الله عليه وسلم. وإن نسب نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينقطع بانتقاله عليه الصلاة والسلام إلى جوار ربه جل وعلا، بل إن نسبه باق مستمر. وقد أوصانا صلى الله عليه وسلم بأهل بيته خيرا فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وإن سأل سائل من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، ويدخل في آل بيته صلى الله عليه وسلم أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. وإننا في كل صلاة نصلي على محمد وعلى آل محمد، ولا تصح لنا صلاة من دون صلاتنا عليه وعليهم.
1: هذا النسب الشريف حقيقة يجعلنا دائما نحرص على أن نعلم الأبناء والناشئة احترام النبي عليه الصلاة والسلام واحترام سيرته العطرة. وبالتالي حديثنا عن هذه الليلة، ليلة المولد النبوي الشريف، هي مناسبة لم تأتي فجأة هكذا، وإنما كان هناك ظروف صاحبت هذه الليلة، ما يسميها علماء السيرة الإرهاصات، إرهاصات النبوة. فلو حدثتنا شيخ ميثم جزاك الله خيرا عن هذه الظروف التي أحاطت بليلة المولد النبوي الشريف، وكيف نستلهم منها ما نستطيع من الدروس والعبر.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أخي الكريم، لو نعود إلى العالم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لوجدنا أن ذلك العالم يعيش عدة أزمات: أزمة عقائدية، أزمة أخلاقية، أزمة في كرامة الإنسان. كان لابد من ولادة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله لكي يعيد للإنسان كرامته، ويعيد للأخلاق مكانتها، ويعيد كذلك الإنسان إلى دين التوحيد. فمن هنا ننطلق إلى أبرز الأحداث التي رافقت مولد النبي، أو رافقت قبل مولد النبي صلى الله عليه وآله، وقد ذكرها القرآن الكريم ليس بشكل عرضي، وإنما خصص لها سورة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يا رسول الله؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ هنا التفات أبو علي جدا رائعة جميلة، كأنما يريد أن يقول الله عز وجل أن المكان الذي سوف يولد فيه خاتم الأنبياء محاطا بعناية الله سبحانه وتعالى. لذلك اقترنت هذه الحادثة بمولد النبي. فعندما نسأل متى ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول في عام الفيل. لماذا؟ لأن العرب كانوا يؤرخون في الأحداث التي تقع. ولكن السؤال الأهم من ذلك: ماذا سوف يكون للبشرية بعد مولد النبي صلى الله عليه وآله؟ كأنما في مولده ولد الرسول، وولدت معه الرحمة في زمن كان بحاجة إليها. لذلك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

0: خصوصا بأن حادثة الفيل عندما نستحضرها لم يكن يعني هناك جيش يدافع عن مكة أو عن صحيح. عن الكعبة، بل تكفل الله عز وجل بحراسة وحماية هذه الأرض. نعم،
1: لذلك الرسول الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين، ليس إلى فئة وليس إلى جماعة، إلى كل البشرية. فعندما نحيي ذكرى مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقتصر إحياء هذا المولد هكذا، لا، فعندما نأخذ بأخلاق النبي، نقتدي برسول الله من خلال أخلاقه، من خلال كل حركاته وكل سكناته، فنحن أحيينا كذلك سنته
0: عليه الصلاة والسلام.
1: وأختم بقول الله: لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟
0: أسوة
1: حسنة.
0: بارك الله فيكم. ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه الإراصات والبشائر التي صحبت مولده الشريف، عندما نقرأ أكثر في السيرة النبوية العطيرة نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون مبعثه الشريف بين قومه كان متصفا بخصال معينة مشهود له بين جميع الناس الذين كانوا في مجتمعه، من كبار ومن صغار كانوا يشهدون بصفات معينة له عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتسمون دائما به بالخير. هذا إذا ما أضفناه إلى ما تفضل به الشيخ عبد الله منذ قليل بأن كون النبي عليه الصلاة والسلام بنسبه الشريف، هذا يقطع الألسنة على جميع من كان ربما يعني في معرض أن يكذب رسالته وأن يتهمه بأنه كان يريد ملكا أو جاها في ذلك الوقت. لكن هل كانت هذه السمات أو الصفات التي يعني متخلقا بها عليه الصلاة والسلام قد تركت أثرا في نفوس أهل مكة في ذلك الوقت، وذللت أيضا وصول الرسالة المحمدية إليهم وإلى قلوبهم؟
2: لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه يتصف بشرف النسب فقط، بل جمع مع ذلك سمو الأخلاق وعظيم السجايا. فكان صلى الله عليه وسلم معروفا في قومه بالصادق الأمين، فلم يعهدوا عليه كذبا قط ولا خيانة أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم طاهرا عفيفا، إذ لم يسجد لصنم قط، ولم يشرب خمرا أبدا، ولم يغش مجالس اللهو وما إلى ذلك. وإن كتب السير تسطر لنا حادثة تبين لنا عظم مكانته صلى الله عليه وسلم في قومه ورجاحة عقله. فحينما أعادت قريش بناء الكعبة المشرفة ووصلوا إلى الموضع الذي يجب أن يوضع فيه الحجر الأسود، اختلفوا في من بينهم، فمن ذا الذي سينال شرف وضع ذلك الحجر في موضعه، حتى كادوا أن يقتتلوا. فقالوا فيما بينهم: نحكم بيننا أول من يدخل علينا. فكان أول من دخل عليهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا الأمين قد أقبل علينا. فحدثوه بشأنهم وحكموه فيما شجر بينهم.
0: كانت سوف تكون مقتلة أو مشكلة كبيرة.
2: فأشار عليهم صلى الله عليه وسلم أن يأتوا برداء وأن يضعوا عليه الحجر، وأشار إلى زعماء القبائل أن يمسك كل زعيم منهم بطرف من ذلك الرداء، حتى إذا حملوه ووصلوا إلى موضع الحجر تناوله صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين الشريفتين فوضعه. كذلك في الحادثة المعروفة ببدء الوحي، حينما جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى زوجته خديجة فقال لها: يا خديجة، ما بي؟ وأخبرها بما كان، فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق.

0: بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان عظيم السجايا بين قومه كما أسلفنا، فما علموا منه كذبا أبدا، وما علموا منه خيانة قط، وكل ذلك وأكثر ترسيخا لصدق نبوته صلى الله عليه وسلم وحقيقة دعوته عليه الصلاة والسلام. وما كذب به من كذب، وما كفر وجحد بما جاء به إلا مستكبر جاحد. قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: الصلاة والسلام.
1: المتلقب أو الذي يسمع الآن هذا الحديث الجميل ويرى بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان متخلقا بهذه الأخلاق العظيمة، حتى شهد له رب العزة عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، يتصور بأنه عندما بدأ بالبعثة وبدأ بدعوة الناس إلى الإسلام وإلى الدين الحنيف سيصبح الجميع متقبلين لما جاء به، لأنهم كانوا هم يشهدون بأنه هو الصادق والأمين وهو صاحب الأخلاق العالية والمؤتمن حتى في يعني أحلك الظروف. لكن كيف كانت ردود الفعل شيخ ميثم على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من رسالة التوحيد؟
2: دعنا أخي الكريم في البداية نتأمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة أين كان دائما يعتكف؟
1: في غار حراء.
2: عندما خرج من جبل ويحمل معه تلك الرسالة العظيمة إلى الناس كافة، ليس معه جيش ولا مال ولا سلطان، بل كان معه الصدق والأمانة والثقة بالله سبحانه وتعالى والوحي. عندما نتحدث عن الصدق والأمانة، كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قريش والقبائل المجاورة بأنه الصادق الأمين، وكما أسلف سماحة الشيخ في حادثة وضع الحجر عندما اختصموا وإذا بهم يحتكمون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وضع الحجر في مكانه عندما وضعه في الرداء، قالوا: رضينا به، إنه الصادق الأمين. وعندما بعث بالرسالة وحان وقت الهجرة إلى المدينة المنورة، قال: يا علي، رد الأمانات إلى أهلها. ولكن الأعظم من ذلك الوحي، أول كلمة نزلت على رسول الله: اقرأ، كأنما رسالة إلى الأمة الإسلامية. الإسلام لا يريد منا أن نكون أشخاص بسيطين، لا، لا يريد أشخاص لا يقرؤون، لا يتعلمون، لا يفهمون، لأن هذه الأمور تجعل الإنسان سريع التشكيل والانقياد، بل أراد نموذجا واعيا متعلما. وهذه رسالة إلى الأحبة، نحن على أبواب المدارس كذلك. أطلب العلم من أجل العلم في هذه المرحلة، أطلب العلم في هذه المرحلة من أجل العلم. فالإسلام يريد نموذجا راقيا أن يكون الإنسان متعلما. فعندما ننظر إلى هذه الجنبة، كذلك جنبة مهمة، أما الثقة بالله سبحانه وتعالى، من وثق بالله أراه السرور، ومن توكل عليه كفاه الأمور. عندما نتأمل في هذه الآية: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. أغناك بمن؟ بهذه المرأة العظيمة السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها. عندما قالت أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، كانت في زفاف فاطمة الزهراء، قالت: يا ليت كانت معنا خديجة. وإذا برسول الله يقول: من كمثل خديجة، إذ آمنت بي وكفر بي الناس، وصدقتني وكذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. والأعظم من ذلك، عندما اقترن بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

0: خديجة معروف عنها لديها تجارة عظيمة،
1: نعم،
0: إلى درجة يقال كانت تحرك الاقتصاد في شبه الجزيرة العربية، يعني امرأة مو سهلة حقيقة.
1: نعم.
0: قالت يا رسول الله بيتي هو بيتك وأنا جاريتك. نتعلم حسن التبعل من هذه المرأة العظيمة. فحري بنا نحن كمسلمين عندما نأخذ بسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته والصحابة، لا ينبغي أن نمر مرور الكرام، لابد أن نقف ونتأمل.
1: نعم. الحديث يطول حقيقة يعني في هذه المواقف التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي يعني في كل منها يعني دروس. وعندما نستذكر حب النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة خديجة حتى بعد وفاتها كما تفضلت شيخ ميثم، كان يجل حتى صويحباتها التي يعني كنا يزرنها في حياتها، ويعني كان يسر دائما بزيارتهن. ويعني حتى أختها هالة كانت مشابهة للسيدة خديجة، فكان عندما يسمع صوتها يعني يصيبه السرور. حقيقة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهذه الجملة من الأخلاق، لا شك بأنه واجه شيخ عبد الله تحديات حتى يوصل مكنون الرسالة المحمدية وما تمتاز به من الفضائل ومن المميزات إلى مجتمع يعني فلنقل يعيش ربما بعض الأمور التي يعني ينبغي أن تعدل، ينبغي أن تصلح وما إلى ذلك. فكيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام بمواقفه وبأخلاقه وبطبيعته الهينة اللينة مع هذا المجتمع بمختلف شرائحه؟
2: يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في التعامل والتصرف كما يكون في العبادة والتقرب. إن السيرة النبوية مرجع عظيم وأنموذج يحتذى، يجد فيه المؤمنون ما يستلهمونه في بناء الفرد وبناء المجتمع. فعلى صعيد بناء الفرد يجد المؤمن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زاهرة بما يشفي قلبه ويروي عطشه في كيفية تعامله مع ما يحيط به ويحيق من خطوب الحياة. فعلى سبيل المثال للحصر، نستلهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اليقين وصدق التوكل برب العالمين. فحينما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة بصحبة صاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ودخلوا إلى غار ثور ليحتميا فيه، وكان المشركون يجدون في طلبهما حتى بلغوا ذلك الغار، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدهم أطل برأسه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. ونستلهم من هذه السيرة العطرة الشريفة العظيمة حبه صلى الله عليه وسلم لقومه وأمته. ففي غزوة أحد حينما أوذي صلى الله عليه وسلم وسال دمه الشريف بسبب قومه الذين يحاربونه ويقاتلونه، كان يدعو ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وعلى صعيد البناء المجتمعي نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم بنى مجتمعا عظيما مثاليا مكتملا. فحينما هاجر إلى المدينة المنورة وضع النواة واللبنة الأولى للمجتمع المدني، فكان أول ما فعل صلى الله عليه وسلم أن آخى بين المهاجرين والأنصار، وأن بنى المسجد ليكون مركزا لوحدة الأمة واجتماع الكلمة، ووضع وثيقة عظيمة خالدة هي ما تعرف بوثيقة أو صحيفة

0: المدينة، وهي بمصطلحنا الحديث دستور المدينة.
1: صحيح.
0: ونصت تلك الوثيقة على أمور عظيمة جليلة كثيرة نستلهم بعضا منها، فكان مما نصت عليه الوحدة الوطنية واللحمة المجتمعية بين المهاجرين القادمين من مكة والأنصار أهل المدينة وهم يشكلون المجتمع المسلم، وبين اليهود القاطنين في المدينة على مختلف قبائلهم. مما نصت عليه تلك الوثيقة حرية المعتقد، فما كان أحد ينازع اليهود فيما يتدينون به في دينهم، بل كان
1: لهم معابدهم ولهم
0: نعم، بل كان في المدينة أشخاص آخرون من ملل أخرى.
1: صحيح.
0: ومما نصت عليه تلك الوثيقة الدفاع المشترك عن أرض المدينة.
1: نعم.
0: وهذا من أعظم ما نستلهمه من تلك الوثيقة الخالدة. حينما يحدق الخطر بوطننا فإننا جميعا صف واحد يعضد بعضه بعضا، نذود عن حياض الوطن بكل ما أوتينا مع اختلاف مشاربنا وأفكارنا، فلكل وجهة هو موليها، ولكل حريته في أن يعتنق من الأفكار ما يشاء، شريطته أن لا يجعل نفسه وصيا على أفكار الآخرين، وأن لا يبث سموم التطرف، وأن لا يبث في المجتمع ما يشق الصف.
1: بارك الله فيكم شيخ عبد الله. وفعلا مجتمع المدينة النبوية الشريفة هو نموذج حري بجميع المجتمعات حقيقة أن تحتذي به، بل إنه قد سبق بكثير المجتمعات التي الآن هي تقول بأنها يعني تحافظ على مبادئ ويعني قوانين معينة وما إلى ذلك، لكن هذا المجتمع سبق هذه المجتمعات بكثير، ويعني يجعلنا نتحدث الآن عن كيف نرسخ في نفوس أبنائنا. وكما تفضلت منذ قليل شيخ ميثم بأننا مقبلون على موسم دراسي جديد، نرجو التوفيق إن شاء الله لجميع طلبتنا وطالباتنا. كيف من الممكن أن نرسخ في نفوس أبنائنا هذه السيرة العطرة وهذه المواقف التي لابد أن تطبق حتى تؤتي أكلها وثمارها؟
2: أحسنت بارك الله. عندما نتحدث أولا عن السيرة نأتي بمقدمة جميلة، أدوات الاستنباط للحكم الشرعي. لدينا القرآن، كتاب والسنة والعقل والإجماع. إذا كانت السنة منهاجا مهما للاستنباط، فحري بنا نحن كمسلمين أن نأخذ كذلك من السنة لحياتنا. فالقصص التي نقرأها أو نسمعها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نأخذها كقصص تسلية أو عابرة. حتى القرآن الكريم جاء بعدة قصص، نحن نقص عليك أحسن
1: القصص.
2: لماذا؟ لأنها قريبة من النفس، يستطيع الإنسان أن يأخذ منها العظة، العبرة، الدروس. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نموذجا راقيا عاليا. أتحدث لك عن قصة جميلة حصلت إلى ربيعة. ربيعة خدم النبي صلى الله عليه وآله، قال له رسول الله: يا ربيعة اطلب ما شئت. شاب في مقتبل العمر، فقير، كان بإمكاني أن يقول أريد مالا، أريد كذا. قال: أمهني يا رسول الله، تأني، أمهني يا رسول الله إلى الغد. في اليوم التالي جاء إلى رسول الله: يا رسول الله فكرت في أمري. قال: اطلب يا ربيعة. قال: يا رسول الله أريد أن أكون معك في الجنة. يا ربيعة من علمك هذا؟ يا رسول الله فكرت في أمري، لو طلبت مالا فإنه إلى نفاد، راح يخلص ينتهي، لو طلبت زوجة وعيال فإننا إلى هلاك، ولكن فكرت في شيئا خالدة أبدية، أن أكون معك في الجنة. هنا وإذا برسول الله قال له: لك ذلك يا ربيعة.

0: ولكن أعني بكثرة السجود. أقرب ما يكون العبد متصلا بينه وبين الله سبحانه وتعالى في حالة السجود. كم شخص مذنب في هذه الحياة، هل الله سبحانه وتعالى أغلق أبواب التوبة عليه؟
1: حاشا.
0: إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، فإحنا بحاجة أن يكون اتصال بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال. رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جلس في مجلس أراد أن يقوم استغفر الله سبحانه وتعالى، هل لذنب اقترف؟ حاشا، ولكن لسانه دائما يلهج بذكر الله، استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ربي وأتوب إليه. شنو راح يضيع وقتك فيها؟ لا، حسنات تفتح لك آفاق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هاي آيات قرآنية. فالإنسان يخصص أوراد يهذب نفسه. وما أجمل هذا الحديث الذي ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام الصادق كان يربي أصحابه على هذا النهج. فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا أدب جعفر. هذه صفات من أساسا هي؟ صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان المسلم المؤمن لابد أن تكون لديه ورع، مو تقوى. أولا ورع أن أجتنب الشبهات. أنا ما أعلم هذا الطعام مذكى غير مذكى، أنا أجتنبه، يكون عندي حالة ورع مو تقوى. بعد ذلك فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث، يقول لهم لا يغركم طول وركوع الرجل، ربما أمر قد اعتاد عليه، ولكن امتحنوهم في صدق الحديث وأداء الأمانة. ننتقل بعدين إلى حسن الخلق. الأخلاق نابعة ممن نأخذها؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنك لعلى خلق
1: عظيم.
0: من حسن خلقه مع الناس، ليس مع المسلمين، مع كافة الناس، كونوا زينا لنا، حدثوا الناس بما علمتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقتدون بكم. فهذه الأخلاق مراتب عالية. حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في استقبال شهر رمضان المبارك، من حسن منكم، المسجد الجامع ممتلئ، من حسن منكم خلقه في هذا الشهر كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. ماذا يريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنت بمقدورك أيها الإنسان أن تغير من أخلاقك. كالإنسان تقول له الآن أريد أن تدخل ماراثون تجري كيلو، والله ما عندي لياقة، أنا ما أستطيع. يلا بعطيك شهر تتمرن، مع الأيام يصير عندي شنو؟ لياقة. كذلك الأخلاق ممارسة عملية، تطبيق عملي. لذلك نحن نقتدي برسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نموذج راقي. فما أجمل أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بارك الله فيكم.
0: الله يحفظكم
1: فضيلة الشيخ ميثم. وأتجه بهذه النقطة حقيقة إلى الشيخ عبد الله، ونختم حقيقة هذا الحديث الشائق. نحن مقبلون على موسم دراسي جديد، وطلبتنا وطالباتنا يعني ربما يستمعون الآن إلى هذه الحلقة أو يشاهدونها، ويعني يتعرفون على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة. كيف من الممكن أن يستمر.

0: تفهم الطالب وتستلهم الطالبة في مسيرتها الدراسية من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نقول أخي الكريم، حري بنا وبكل مسلم أن يربي نفسه وأن يربي أولاده على خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم ما يربي به الرجل أولاده أن يربيهم تربية عملية، حينما يرونه يتمثل ويتجسد فيه أو تتجسد فيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يأمرهم بالصلاة ويأخذهم معه إلى المسجد، حينما يرونه يعامل أمهم كما كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بكل رحمة ومحبة ومودة. ونقول لأبنائنا الطلاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ونذكرهم بأن أول كلمة نزلت في الوحي على سيدنا صلى الله عليه وسلم هي اقرأ، فنحن أمة اقرأ، نحن أمة العلم، نحن من استضاءت الدنيا في يوم من الأيام بنور حضارتنا. وأخيرا أوجه كلمة لنفسي وللجميع: ما أجمل أن يجتمع أفراد الأسرة ويقرأوا شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل وما أحسن وما أفضل من أن يجعل الإنسان لنفسه وردا يوميا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال: قلت الربع. فقال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال: النصف. فقال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ السيد عبد الله بن كامل القرشي القاضي بالمحكمة الشرعية، جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به، والشكر الجزيل كذلك لفضيلة الشيخ ميثم جميل الدغاس الواعظ بالشؤون الإسلامية، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على ما تفضلت به في هذه الأمسية. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن آله وصحابته الكرام واجمعنا معهم في عليين. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم مشايخنا الأفاضل، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، حتى نلقاكم في أمسية مباركة أخرى، لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. سورة

سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر. بسم الله.

0: سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل. سورة المؤمنون كانت بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.
1: الرحمة المهداة. وفي عهد شبابه صلى الله عليه وسلم بلغ الذروة الشماء من كمال النفس والعقل والروح والبدن، فكان أكمل الناس رجولة كما كان أطهرهم طفولة. وعندما بلغ 25 أرسلت إليه خديجة بنت خويلد، وكانت من أكرم عقائل قريش وأشرفهن حسبا وأكملهن أدبا، تقول له: يا ابن العم، إني قد رغبت فيك لقرابتك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت عليه الزواج فارتضاه، حتى ما رؤي زوجان أكرم مثالا وأكمل كمالا وأصدق ولاء ووفاء من سيد المرسلين وخديجة أم المؤمنين. حين بلغ الأمين 35 اشترك وأشراف قريش في بناء الكعبة، وكان قد طغى عليها السيل فصدع جدرانها وتضعضعت أركانها، حتى إذا بلغوا موضع الحجر اختلفوا أيهم يرفعه، ما جعل الخلاف بينهم يحتدم، حتى هموا أن يحلوه بالسيف والدم. بعدها اتفقوا على أن يحكموا بينهم أول قادم، فما لبثوا أن أهل عليهم سيد الأنام محمد، فقالوا: هذا محمد، هذا الأمين، رضينا به. فعرضوا عليه صلى الله عليه وسلم خلافهم، فقال: هلم ثوبا. فأتي به فأخذ الحجر فوضعه فيه، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده، وبذلك حقن الله به الدماء وأحل الألفة محل الفرقة والعداء. ورأى

0: الناس كيف صنت السلاما حين جدوا حول المقام الخصاما وأثاروا بالركن خطبا عقاما ثم هموا يحكمون الحسام فتجلت بحكمك الأرزاء صورة من مناقب وسجايا وكتاب حول الفضائل آيا إنما أنت عالم من مزايا وأمان ورحمة للبرايا وسلام ونعمة وضياء.
1: أينما كنت
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة
2: بكل المحبة
1: وبه تغدو النفس مشرقة
2: مشرقة
1: والقلوب رحبة
2: والقلوب رحبة
1: أثير الروح أثير الروح
3: أثير الروح
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة السجدة بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة السجدة
1: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
0: الروح. نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة لما يتيسر من سورة التوبة.
3: أعوذ بالله من

0: صدق الله العظيم.
1: سورة توالت فيها الآيات بنسق رائع حكيم، سورة التوبة، كانت بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: الرحمة المهداة. بعد أن بلغ نبي الله الأمين تمام الأربعين، اصطفاه الله لهداية أمته وآثره لينشر الحق بين الناس، وقد جاءت من لوائح نبوته عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أمده بصدق الخاطر والإلهام والحس في اليقظة والمنام، وحبب إليه الانفراد عن الناس، فكان يتردد إلى غار حراء فيقطع رمضان كله بالسجود والهجوع، فإن انتهى قصد إلى البيت الحرام، ثم غدا إلى داره محفوفا برعاية الله، حتى جاء رمضان الذي أراد الله فيه ما أراده. ذهب إلى حراء، وبينما هو في إحدى لياليه جاءه رسول الله جبريل عليه السلام على مثال لم يألفه في حقيقة أو خيال، فقال له اقرأ. قال النبي الكريم: ما أنا بقارئ. فقال جبريل: اقرأ. فرد النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فقال جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم انصرف عنه، وكأنما خط الله في صدر الرسول الكريم كتابا مما قرأ. بعدها انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى داره، ولما حدث خديجة أم المؤمنين حديث ما رآه، قالت له: أبشر يا ابن العم واثبت، فإني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. وهكذا جاءت رسالة رب العالمين أرسلها على خاتم النبيين والمرسلين وصفوة الله من الخلق أجمعين، فأي نطاق من القول يحيط بهذا الاسم الكريم ويرتقي إلى هذا الخلق العظيم؟ محمد ذلك القبس الإلهي الذي تجلى به رب العالمين، فأنار الوجود من ظلمة الظلم، وأنقذه وأنجاه من المحن، الذي جاء رحمة ألفت بين القلوب وقاربت كل الشعوب.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.

مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهل

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله

يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده

بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

0: صابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحجر بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلق

وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين.

حين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

إن في ذلك لآيات للمتوسمين.

0: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الحجر بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من

0: عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم.
1: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه

أول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. رواه النسائي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الملك بصوت القارئ عبد الرحمن جناحي. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الإنسان من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الإنسان من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا.
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة لسورة التوبة بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم فيما مضى من الوقت إلى الشيخ خالد بن فهد الجليل في تلاوة عطرة من سورة التوبة.
1: اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة طه.

أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك.

فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

0: اهتدى.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة طه. لم يخلقنا الله لنحزن،
3: هو فقط
2: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
3: تأكد
2: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
3: يوما ما
2: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
4: أيها الأحبة في كل مكان، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ خليفة الطنيجي ما يتيسر له من سورة غافر.
5: بسم

0: من سورة غافر استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي.
1: اللهم
2: اللهم
1: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني. يا ستير
2: يا ستير.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد، كانت بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: تضليل الكفرة والمفسدين.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن، عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحجرات بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الحجرات.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورتي الفاتحة والبقرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم،